من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا. يا رب أسبل ستوري، أصلح أموري، كسر قيور بلا كداهي. يا سل جلالي، يا متحالي، يا خير والأجب دعاء. وصلى الله على محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تام ايد الله ونصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom jor liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa lu ci alquran wax lu ci yannabi sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatu al mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuré su la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko

مدخسن برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا نونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخت دو جيهال مو جيل يرم ديم خبلا وربك الغني سو رحمه سيستم بيغا يور موي سيستم فاستمتك بي لسي اويا اليكا منا مونيكو وربك الغني سو رحمه كوم مودول جيخ فيلا نيك كوم مودول جيخ منا مونيكو تي تيري بي لا نيك وربك الغني سو رحمه تدوم ادمه ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla tam adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla lamale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bu le yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox euleug man nako nangu day jeex ben privilege la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilege yimay joxe duma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continue di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gison niub alquran boko gison yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga mana xam lu niub ba nek wallahi lo xexon ding ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nek wallahi so fa bayiko lo xexon ding ko yaddu ci alquran lo xexon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bammel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal qiyam bu nekke xar kanam bi day melni jan wuju khari'il kitab nadira yowma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim وجوه خارئ الكتاب نادرة يوم الجزاء للجميل الناشرة خركنا مجانقة القرآن يوم القيامة منام دايما نبجنت دايما نبجنت من بسوبايبا لي يالا دي جافي جيس منام ني جانغالي كات القرآن يالا دا نيو ني سموتي سين كانام نيوم نييب ني نكو جاك ناشرة ñu ne ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam bu sun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo leen nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti leneen man yalla jam ñima tan ba jamo leen ñu di samay jam man yalla